0: الصحف نشرت
1: وإذا الصحف نشرت
0: وإذا السماء كشطت
1: وإذا السماء كشطت
0: وإذا الجحيم سعرت
1: وإذا الجحيم سعرت

0: ليلة القدر.
1: إنا أنزلناه في ليلة القدر.
0: وما أدراك ما ليلة القدر.
1: وما أدراك ما ليلة القدر.
0: ليلة القدر خير من ألف شهر.

0: ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا
1: ثم لا يموت فيها ولا يحيا.
0: قد أفلح

0: مسكين
1: وهذا حق على طعام مسكين
0: وتأكلون التراث أكلا لما
1: وتأكلون التراث أكلا لما
0: وتحب

0: قدمت لحياتي.
1: فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي
2: جزاكم الله خيرا. كمان kita berpindah ke pertanyaan yang keempat. Ustaz, bagaimana hukum penggunaan Vitolin atau gas prior yang ditempatkan ke mulut bagi penderita asma saat berpuasa? Ustaz.
3: Penggunaan yang semacam ini, gas sprayer semprot ke mulut, disitulah ada fatwa dari Al-Imam Abdul Aziz Ibn Baz rahimahullahu ta'ala ketika ditanya ma hukmu isti'mali al-bakhakh fil fam li sha'im naharan li mari.

0: سئلت
1: بأي ذنب قتلت
0: بأي ذنب قتلت
1: وإذا الصحف نشرت
0: وإذا الصحف نشرت
1: وإذا السماء كشطت
0: وإذا السماء كشطت
1: وإذا الجحيم سعرت
0: وإذا الجحيم سعرت

وإن لنا الآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى وسوف يرضى بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية

0: مرفوعة
1: وأكواب مرفوعة
0: وأكواب مرفوعة
1: ونمارك مصفوفة
0: ونمارك مصفوفة
1: وزرابي مبثوثة
0: وزرابي مبثوثة
1: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت
0: أفلا

0: كيف انفلت
1: وإلى الأرض كيف سطحت
0: وإلى الأرض كيف سطحت
1: فذكر إنما أنت مذكر
0: فذكر إنما أنت مذكر
1: لست عليهم بمصيطر
0: لست عليهم بمصيطر
1: إلا من تولى وكفر
0: إلا من تولى وكفر
1: فيعذبه الله العذاب الأكبر
0: فيعذبه الله العذاب

0: النفوس
1: وتكون الجبال كعهن المنفوش
0: فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية بسم الله الرحمن الرحيم
1: بسم الله الرحمن الرحيم
0: سبح اسم ربك الأعلى
1: سبح اسم ربك الأعلى
0: الذي خلق فسوى
1: الذي خلق فسوى
0: والذي قدر فهدى
1: والذي قدر فهدى
0: والذي

0: الأحوى.
1: سنقرئك فلا تنسى،
0: سنقرئك فلا تنسى،
1: إلا ما شاء الله،
0: إلا ما شاء الله،
1: إنه يعلم الجهر وما يخفى،

0: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقوير.
1: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقوير.

0: كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة.
1: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة.
0: رسول من الله يتلو صحفا مطهرة.
1: رسول من الله يتلو صحفا مطهرة
0: فيها كتب

0: الآن
1: وذلك دين القيمة
0: وذلك دين القيمة
1: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها
0: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها
1: أولئك هم شر البرية
0: أولئك هم شر البرية
1: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية
0: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية.

0: رضي الله عنهم ورضوا عنه
1: رضي الله عنهم ورضوا عنه
0: ذلك لمن خشي ربه
1: ذلك لمن خشي ربه.
0: بسم الله الرحمن الرحيم
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: أرأيت الذي يكذب بالدين
1: أرأيت الذي يكذب بالدين
0: فذلك الذي يدعو اليتيم
1: فذلك الذي يدعو اليتيم
0: ولا يحض على طعام المسكين
1: ولا يحض على طعام المسكين
0: فويل للمصلين.

0: يراهون
1: الذين هم يراهون
0: الذين هم يراهون
1: ويمنعون الماعون
0: ويمنعون الماعون.
1: بسم الله الرحمن الرحيم
0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: والنزعات غرقا
0: والنازعات غرقا
1: والناشطات نشطا
0: والناشطات نشطا
1: والسابحات سبحا
0: والسابحات سبحا
1: فالسابقات سبقا
0: السابقات سبقا
1: فالمدبرات أمرا
0: فالمدبرات أمرا
1: يوم ترجف الراجبة
0: يوم ترجف الراجبة
1: تتبعها الرادبة
0: تتبعها الرادبة
1: قلوب يومئذ واجفة
0: قلوب يومئذ

0: صوت خاشعة
1: بصوت خاشعة
0: يقولون أنا لمردودون في الحافرة
1: فإذا
0: كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا جرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة

أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها

0: يوم يتذكر الإنسان ما سعى
1: يوم يتذكر الإنسان ما سعى
0: وبرزت الجحيم لمن يرى
1: وبرزت الجحيم لمن يرى
0: فأما من طغى
1: فأما من طغى
0: وأثر الحياة الدنيا
1: وأثر الحياة الدنيا
0: فإن الجحيم هي المأوى

0: سئلت
1: بأي ذنب قتلت
0: بأي ذنب قتلت
1: وإذا الصحف نشرت
0: وإذا الصحف نشرت
1: وإذا السماء كشطت
0: وإذا السماء كشطت
1: وإذا الجحيم سعرت
0: وإذا الجحيم سعرت

0: وإذا الصحف نشرت
1: وإذا الصحف نشرت
0: وإذا السماء كشطت
1: وإذا السماء كشطت
0: وإذا الجحيم سعرت
1: وإذا الجحيم سعرت
0: وإذا

0: وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ
1: وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ
0: وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ
1: وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ
0: وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ
1: وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ

0: من أذكار الصباح.
1: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. ربي نسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره، ونوره وبركته وهداه، ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمداً عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم إنا نعوذ بكلماتك التامات من شر ما خلقت. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. حسبنا الله لا إله إلا هو، عليه توكلنا، وهو رب العرش العظيم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا

0: الآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلينا وأموالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم عافنا في أبداننا، اللهم عافنا في أسماعنا، اللهم عافنا في أبصارنا. لا إله إلا أنت. اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر، ونعوذ بك من عذاب القبر. لا إله إلا أنت. اللهم عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، نشهد أن لا إله إلا أنت، نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن شر الشيطان وشركه، وأن نقترف على أنفسنا سوءا أو نجره إلى مسلم. اللهم أنت ربنا، لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبيدك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا، ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم أجرنا من النار يا حي، اللهم أجرنا من النار يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، فاصنع منا واتكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد.
1: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
2: من أذكار الصباح.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: أعبد
1: ولا أنتم عابدون ما أعبد
0: ولا أعبد ما عبدتم
1: ولا أنا عابد ما عبدتم
0: ولا أنتم عابدون ما أعبد
1: ولا أنتم عابدون ما أعبد
0: لكم دينكم ولي دين.

بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة، بارك الله فيكم. Pada pagi ini kita duduk di majlis tausiah. Dengan harapan tausiah ini menjadi ilmu yang bermanfaat buat saya dan semua antum yang mendengarkannya. Fadzikr wa fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Wa dzikr fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Bila pengingatan, karena sesungguhnya pengingatan Tuhan itu bermanfaat untuk ini. Manfaat dunia, bermanfaat untuk tidaknya, akhlaknya. Telah sampaikan dalam banyak majlis kepada kita tentang kewajiban menuntut ilmu, pelabur ini. Dan telah disampaikan kepada kita

0: سُئِلَتْ
1: بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ
0: بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ
1: وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ
0: وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ
1: وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ